ايش الليل تو سزادن ليني تجيبي يتو تو بين سسكيسي بتساعدو اي بين عشلا اكورد ابلاتش بين عشتين Bajanako a hot eh. Bajanako.

يشع الليل تو سزات ليني تجيبي يتو تو بين سس كيسي بتساعدو اي بين عشلا اكورد ابلاتشا بين عشتين بجانكو اخوت اه بجانكو اخوت اه